0: هي معاقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدم يا مقدمة.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا عشان مقدمات.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي سيد الرجاله.

0: فقت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
2: Bei den Entdeckungen Amerikas kam diese Fitness, die verbreitete sich in den Bädern. Damit hat man aus gesundheitlichen Gründen diese Bäder verboten. Das führte aber dann dazu, dass bei dieser Überpulverisierung 400 Jahre gar nicht gemacht ist.
0: يبدو ماء الماء فيا كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
3: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوام وحاجة المحتاج.
4: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة تحل بإن شف ما جيها وسال بين جواهر. تحلى بمرفد الجمجين وسال بين جواهر حسن أبيض صافيا. يذوب لجد مثل لبنى جواهر صغير هذا مثل شاب.

ما تجري من سفحها ولا ندري أين منبرى ولكن همبرى عليه المجاري ألم ننفرى أنها تجري من سفحها بالدمع وجفنها.

كمثل محب عيد بهذه الدمعة في التحقيق غير غمامة وعيد بهذه الدمعة تفيض إلى الآساد من السواقية.